وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فتبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في

عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين

0: قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ماني ميستكونغ أيتكون هوداغ كنتكوغ سببون إغما كندوغا نباكم فالو وجه ايورين كوريباين عملوغ رح ايورين دكيو مشي اي ايورين توباو رجوع ومتكي
1: ಕಡಿಂಗ್ ಹೆಂದನು ಹಾಯಚ್ಚಹಿ ಮೀ ದೀನುಗೆ ಅಡು
2: ಹೆಂದನು ಗೆಜಿ ಕುರುತಾ

بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك.

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ඒ ඊමා වෙච්ජෙ මිස්තකුන්නේ තියබෑමිහුන් ගිනවගෙන්වා හඳුමකුළොමකුන් අල්ලාහු හඳුමකුරාශේ අදි හෙඳුනා හවීරු එකලාංගිය තස්බිහ කියවුලේශේ

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: دم يدك في لا مدرس قرداشم هوريها كودينفست كيفا.

0: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
1: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
0: ولقد

0: لكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
1: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم كون كهت نعي أن يبسطوا إليكم كون كهل مد نعي
0: مد منفصل
1: زهد رنجو تيتا أن يبسطوا إليكم رنجو
2: لبا
1: فزنا بنا دي بدا أن يبسطوا إليكم إتا منفصل مدك بسببه
0: أي مد أقول لك فهذا حمزة دكالي ما جاس فواتي
1: ورا رنجو إيه متانجا أن يبسطوا إليكم أي مد منفصل مد منفصل كم متى مبي مد أقول فهذا دوانا كلمة جا حمزة أيسا أتوما ورا رنجو زهدك يا بدا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل.

0: وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
1: باقي إبي فيلي دين راقي إبي فيلي بِرُسُلِي

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: ميا حساب ميا دغ فيلاور نيموني إراد كرفيا آ فيلاور كا إكيكا بدل كل مغ أمي دغ وكيولن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: می بڑت میہنا قران کے ونداس کو دے پروگرام مصحف فلاول مسلسل اگے می پروگرام گا کیوی سورۃ المائدہ کے دیہوان ایتوں فشگین اے سورۃ کے 13 ایت کے نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن دروازن کی حسنا احمد عائشہ فزینہ حلیمت زہدا آدم ادی مریم ناہی رشید پروگرام فدی اڑگن علی رازی

0: السلام عليكم. أنتي ناقو أفاوري وقت كل هذا كلما مبدل كلي أرمنيشة ناسي مي رندو دي برنامج رندو دي مي برنامج هيمنال مميانني غاب كوكير عبد الله فار وحسن دي وافاوا خلفاء راشدون كتيرين عثمان بن عفان رضي الله عنه جهاء بلاغولي ريت واهكتا برنامج أيكو كذا كذا وقت كل هذا كتيرين كبدل كلارنا
1: رندو دي

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم معنى مؤمن كر إيمان كان إم فرهم ميهكي إباميهم كر إم أخلاق رنغل ميهاي أدي تيباميهم كر إم هيو ميهكي إميهم أمبينا هيو ميهكي
1: ಹೆಂದನು ತಿಹೇ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಕ್ಯಾ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أعوذ بالله kuda kutte kukamuka mi ala vi duahu edemi hum mi ala bala bodukuri fadain edemi hunna rahmallahu.

0: القائمة، آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا وتوكلنا هدوا بودكر فيرس كلاكو إما هيكم بودو ونما إما هيكم بودو نكتم إدي إبرس كلاك حضرتك مئلا دنبم الله اسم فلوك بركاتم ألمين ودي جيم أدي الله اسم فلوك بركاتم ألمين نكم جيم ألمينك فيري رسكلاكو إبرس كلاك ألمين وكيل كفيم.

0: ස්කලාංගය දරිකල කුවානම එ දරිකලකං එම් මෙ ෆුරතම අලුකං කුරාන මීහකී තිමං කලේ ගෆානේ.
1: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
0: إورن سفكرا كنتكم ودتكاي بيمغ بيري عرشوغ بيري رسكلانغ مستاهر وودغم بيه.

0: تيوكوندي فدايم بانو تاوغا ايكيكينتي
1: كغلي الحميم
0: كيكي كيكي هن فين كيكي فدايني

0: عنهم واصفح.
1: فاعف عنهم واصفح.
0: إن الله يحب المحسنين.
1: إن الله يحب المحسنين.
2: ناهيك يا بلا.

0: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
1: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم كونك هتنجي أن يبسطوا إليكم كونك هذا مد دنجي
0: مد منفصل
1: زهد رنغو تيتا أن يبسطوا إليكم رنغو
2: نبا
1: فزين أبونا ديبا أن يبسطوا إليكم إتا منفصل مدك بسببه
0: أي مد أقولك فغطا حمزة دكالي ما غاس فواتي
1: ورنغو إيه متانغا أن يبسطوا إليكم أي مد منفصل مد منفصل كمتا مبي مد أقول فغطا ديونا كلمة حمزة أيسا أتمو ورنغو زهدك يا بد ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل
0: وال

0: ولقد أخذ الله ميثاق ولقد أخذ الله
1: لفظ الجلالة أدرس فريها منه إنجي رنگل اللام أدفار كلهم وان
0: ولقد

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: ميا حساب ميا دغ فيلاور نيموني إراد كرفيا آ فيلاور كا إكيغا بدد كل مغ أمي دغ وكيولن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: می بڑت میہنا قران کے ونداس کو دے پروگرام مصحف فی لاول مسلسل اگے می پروگرام گا کیوی سورۃ المائدہ کے دیہوان ایتن فشگین اے سورۃ کے 13 ون ایت کے نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی حسنا احمد عائشہ فزینہ حلیمت زہدا آدم ادی مریم ناہی رشید پروگرام فدی اڑگن علی رازی

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء ماني هم كشورون كم دينك خلق و أدي إسلام دينك خلقك لدوتك كم
1: أدوسهم تيجندواني تيابيفلونك ديني مرشيد
2: دينك أدو دينك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء أروج بري رسكلاكو ألاي نماد قائمكم أولي ميهكم قال أبوانده أدي ألاج الدرين كرم بسمه ألمين بري رسكلاكو ادي الوگه دعا قبول کروان دے.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ألوغي بري رسكلاكو مي ألايا علم إترك الدوان دي.
1: مي دينو غادو
2: නුවතිහ මෙගහර්ට්ස්
1: දීනුගේ අඩෝ දීනුගේ අඩෝ

0: القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم

0: أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
1: قرآن كيوا ودالوي الحافظ ميشيل شامي
2: أدوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: ديني مرشيد
4: دينو كيادو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ألو غيري رسكلاك كودا كوجك كمكا مي على في دوه إدميهم مي على بلا بدكري فدان إدميهن رحمة الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. ماتي وري عرشي گه وري مان الله گه حضرت گه تبا يشفا دفنگ دي دعا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألم يكبري رسكلاكو دنيكا هيوكن أدي آخرتك غابس هيوكن ألم ندفان ديب أدي نركاك عذاب ألم

0: මේ අරකටින් හවීරු හතරෙච්චහි මේ දීනු කැඩු
1: හවීරු ගසිකරත
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن

amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka ash-shukr. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحة ونصرة ونورة وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان بج میس تکنے تیبا میہوں گینہ ویگن وا ہندما کلومکن اللہ ہندما کراشے آدھی ہندونا حویرو اکلانگی تسبیح کیاولیشے

0: منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Da mi jedu filava, modađa su gardašan huri hako dim ves kjeva.
0: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.

0: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
0: ولقد

0: عنهم واصفح.
1: فاعف عنهم واصفح.
0: إن الله يحب المحسنين.
1: إن الله يحب المحسنين.
2: ناهيك يا بلا.

0: اتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم كون كهتنين أن يبسطوا إليكم كون كهل مدين
0: مد منفصل
1: زهد رغوت أن يبسطوا إليكم
2: نبا
1: فزين ابو نديب أن يبسطوا إليكم إتا منفصل مدك بسببه
0: أي مد أقرغ فهتا حمزة دكلمة غاس فواتي
1: ورغو إيه متانغا أن يبسطوا إليكم أي مد منفصل مد منفصل كم متم بي مد أقر فهتا ديونا كلمة حمزة أيسا أتمو ورغو زهدك يا بل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل.

0: ولقد أخذ الله ميثاق ولقد أخذ الله
1: لفظ الجلالة أدي سفريها منه إنجي رجل اللام أدفع كل ما وان

0: وآتيتموا الزكاة وآمنتم برسلي
1: باغ إبفيلي دين راغ إبفيلي برسلي

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: ميا حساب ميا دغ فيلاور نيموني إراد كرفيا فيلاور كا إكيغا بدد كلما أمي دغ وكيولن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: می بڑت میہنا قران کے ونداس کو دے پروگرام مصحف فلاول مسلسل اگے می پروگرام گا کیوی سورۃ المائدہ کے دیہوان ایتوں فشگین اے سورۃ کے 13 ایت کے نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن دروازن کی حسنا احمد عائشہ فزینہ حلیمت زہدا آدم ادی مریم ناہی رشید پروگرام فدی الگن علی رازی

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم alai namad qaim kun ule mih kum ga lavande adi alage darin nakivs namad qaim kun ule bayaku kum ga lavande adi aluke dua qabul kurvande alaminge veri raskala ku hisab qaim wa duhu alai ra aluge mam bafanra mu'min takunna fa fa fustavande

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ألمين جبري رسلاك ألمين هندان نتي جنما نوة قصد نتي ألمين نكوش كوري جنما إكمن ألمين نقوبا ندفان دي
1: شبابك قبل هرمك
2: مسكوليوم گه کورین زوان کم گه فادا هیو گتوگا لبیگناش.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأثر كفروا أهل ورنيم تبا منا سلامة تريكم هدى ما أن الله أهر منا تبا من جفاف فسوان ديو ತಿಯೈ ಅಹರ್ಮಿಂಗೆ ಕುರೀಗಾ ದಿಯ ಮೇಹುನ್ನ ಅದಿ ಅಹರ್ಮಿನ್ನಿ ಫಹತುಂ ಅನ್ನಾಣೆ ಮೀ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ألم ملك وجم وني مان الله أدي ألم إمبري داه ريبس إكلاغ حضرته هدوا بنكر ورسكلاكو mi alaaya kurimati vefaawaa musibaata mi alaaya dharma devwaande adi miige badaluga miyavure hiyo kame mimvaru kurawande.

القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

ekalaange fiyewa ehin ilahun take timan hifan vi heye rahmanu wanta raskalaange timannaya gellumakan irada kurawa nama etaketige shafa'atteri kamun timannayan evveskame fuddayen nudeve nete adi etakeccha timan salamate ves nume kurevene me إني إذا لفي ضلال مبين إهم وجنما هما كشورون تيمان واهوشي فالو وغنوا مغفردو مگا کن كشور إني آمنت بربكم فاسمعون هما كشورون

0: മുഅസ്സിമൂൻ ബിറുവരി എംമെ അടക്കം മെണുവി എവരെങ് ഇൻതിസാരെൻ നുകുരതെ എവരെങ് എകകു അണികക്ക ദെകുളു വെരി വേവെ തിബ്ബ എ അടു ഐസ് എവരെങ് ഗെന്ദാനതെ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانت أدي إورنجي أهل ورنجي غاتكا إورن إمبري نمي أنانيمي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
1: أدي تالفلي فملوه هتت فه إهارون إورنج وري رسكالانج حضرت كوالو تكون أوس أوها نكومي گندانت

0: القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله ಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಳುಂ ಫಶಾಗಣ್ಣಮೇ

تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. إكلانجي ماتي ماتشان هين أدو هدوي رسكلانجي رحمن وانت رسكلانجي إتاكتي هدو مغا إفوز كهلا أونيكم تبايكا نفنانت فهي تكراركو نظر هنگا بلاش إفوز كهلا خلل تبايا فنه هي.

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبامي هن تكا فسيها تنكمغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبامي هن هنغا دتر كراش أدي إكلانجي دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekalaange hadratashe.

أفئدة قليلا ما تشكرون كليغ فانو ودال واش إكلانغي تيبا ميهم أفدوا تيبا ميهن إبوماي فنوماي هت لفرس كلانغي تيبا ميهم شكر كرني ورفس مدنة قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون كليغ فانو ودال واش إكلانغي تيبا ميهم بمغا أفد ورس كلانغي أدي قيام الدوهم تيبا ميهم إكروا هشي إكلانغي حضرتش ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إورم بنت تيبا ميهني تدبنا بيكو كمغا وانما تيبنا عذابك وعد أناني كن إركن هيجي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أروج بري رسكلاك ألاي نماد قائمكم أولي ميهكم قالبوان ديب أدي ألاج الدرين كرم بسمه ألمين بري رسكلاك أدي ألوك دعاء قبول كروان دي.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أرمين جبري رسكلاك أرمين إكما قردان بكين نواك من أفلما أرمين نجستوان ديب أدي أرمين عفوك روان ديب أدي أرمين فاف فسوان ديب أدي أرمين الرحم اللوان ديب إبرسكلاك أرمين جئي تريوان ترسكلاك فهي كافر بكين واميستكم جمجر. ألم إن النصر دفان دي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا وتوكلنا هدوا بودكر فيرس كلاكو إما هيكم بودو وانما emme heyokam boru nikutum edi ibaras kalaange hadratuka mi ala dannawame allah ge ismu fuluge barakatum alamin wadi jayim adi allah ge ismu fuluge barakatum alamin nukum jayim alamin ge veri raskala ko ibaras kalaange alamin wakilu kofim
1: ಅಡವಸ ಅಂತ್ಯಗಿಂದವಣಿ ಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ದೀನಿ ಮುರ್ಷೀದ್
2: ದೀನುಗೆ ಅಡು ದೀನುಗೆ.

Salatul Jum'ah. Meng Allah wani mu'minun nang hukuru nama da diumang amur kura wafa. Adi hukuru nama da goa luma eku wiha awahaka ena ma da dang anga wafawe. Eka langge wahi kura wafawe. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ جمعة سورة نووانا آية إغاروانا آية مانيكي اي ايمان وجه ميستكوني هكور دواهو هكور نمادا غوالا هندو فهي الله هندو مكورما ebahi khutuba adwe huma namada tia bami hun hinga gannaashe adi viafari kurun hutta daashe adi tia bami hun danna kamuga waanama ego tia bami hun nan hiyo kambode fahe namadu kon awadi wejje hindu fahe tia bami hun bimuga feturi gannaashe ebahi hayatuge maadanan nukunnaashe adi tia bami hun allahuge fadla wantakamun devvuman edeshe adi tiya bami hun gina ginaan Allahu handuma kurashe ei tiya bami hun dinnawa nasibu libumattake eurenna viafari nuota kuliore fenijenama kalege faanu kolan hunne umaddu kolla euren ekantaka dimaya duede kalege faanu vidalu washe kuliwara viafari avure Allahu ge hadratu gawa daruma heukambode adi Allahi rizqu devwa emme heo raskalange

0: فقه السنة.
1: دينه رودوي لا هندو ادي رودين هون هندو دعا كرو এদে বফাকালুনা আল্লাহ রাসুল দেবে আমরাবুন আস কে দারিকালুন আব্দুল্লাহ কি ফান গারি হুন আল ইমাম ইবনে মাজা রিওয়া করে বে হাদিস গাবে
2: আন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للصائم عند فطره لدعوه ما ترد قال ابن ابي مليكه سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي
1: ماني إذا بفاكلنا الله رسول في عمرو بن العاص كداركلون عبد الله كفارن ودار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كره فيه ہم کشورن رود ویریا رود وی لا ہندو کرا دعا کی ایجاب نو کروا رد کروانے دعا اینونے عبداللہ فان گاری ہم می حدیث ریوا کر وی راوی ابن ابی ملائکا ویدار وی امر پر لاس کے در کلون عبداللہ فان رود وی لا ہندو می فدان دعا کروا تی تیمن اڈو ہیمے
2: اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی
1: ebahi hadwa bod kurave alamenge veri raskala ko hama kashavarun huriha echge macha amu kurava fava ibaraskala nge rahme miyalaya libideva miyalage fafa fusava devun edi ibaraskala nge hazratuga dua darnavame rasulullah sallallahu alaihi wasallam rod ful vi lava hindu anani vi dua kurava kama sabit vefave ادب فاکلونا الله رسول نبی عمر گفان گدر کلون عبداللہ گفان گاری ہوں صحہ سندکون الامام ابو داودا الامام نسائیا الامام الحاکیما الامام البائحقیا الامام الدار قطنیا الامام البغوی روا کروی حدیث گاوی
2: عن عبد

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالون مي ميغانستني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي بها ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا میہ مننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گہ منے بہ تا اترا تفصیل کو دی وی ال استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت کا حدیث تا ودار وی دی وی ال قاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: Assalamualaikum. Mi dibera jaga ada mahdud dirasat Islamia ekwegeng. Arepas kewa dinu muk maksud kata yar ko fonwa program me. Program gini sendiri mahdud dirasat Islamia ke daribaro. الدرس الثامن والثلاثون بعد المئة ستاك تريس أفوان في الأول
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: ماغكي عام هنغا علمتكا دتر فتر علمتكا هدفا وطن اي وكي ميهج تن النو امنغ حق اكاكو انكاكا Anekaga hakku, perihamaya ada koran jehe, adi magmatiaga ulmataka hidfawa, kawaida usulataka thawaan jehe, ya kawaita hidfawani emmenge faida taka, emmenge salamata taka, mauga hingga mundan jehe ni, mauga ifaratun, nuata hingga hadafawa duar matin. Enung kata kah hingumaki anekung hak arayat me magumatiaga maduko gentiuma magumedung hingum anekun sa dua cesa undagu anekan kasor adai timag farane gelum ves fora fane kame magumatiaga kore uluma magumati magumatce dua fa noktum ei gelun libidan kame Gelun libeni hamekan, efada kujakan nu, etake bayak, magumatiga uleru, magumating anekai undagude, wakhal kame fenijenama, ekame nuwate ecek efrata lumaki riiti mai usule, adi ekamuge sawab libe alukam wesme, fenna kome mihaka salam koran jehen, ei danna mihakam gavias. Adi nudana mihakam gavies salamaki islami salam salam qurani muslimakam gawanam adi salamuge jawab dinwaki magumati ge haqutak kamga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qrawahwe meduge filaloga yakudinna magumati ge adab taka behegotun leme kiya dena
3: adabut tariq
0: أنا أمشي في طريقي بهدوء واعتدال
1: أهرن مغمتي همهيمين كما إكو مدوين برقا هنغمون دا
4: سائرا فوق رصيف عن يمين أو شمال
1: هنغني دوار متيغا كناي فراي كمغاويس واي فراي كمغاويس
5: ليس في وسط الطريق
1: ماوغ ميدكن نو
6: انا ان سرت بدربي لم اكلم احدا
1: اهرن مغمتين دائر اككاوس واهك نودكم
4: انا لا العب يوما في طريقي ابدا
1: اهرن مغمتيغا اكوتكوس كولين نهدم
5: ذاك عيب في الطريق
1: اي مغمتيغا كورون فوتركم
4: قد أرى يوما رفيقي فأحييه بعطفي
1: أهرنج رحمة ليك مغمتين فن فنجنما أهرنج أنا بدلك لوبا إكو سلام كرم
0: وإذا سرت وإياه تكلمنا بلطف
1: أدي أنا يا أهنا هنغافا دايرو أهرمن معلومات رغتك واحك دكم
5: تلك آداب الطريق
1: مغمتيغ أدبتاكي مي
4: إن أتت دراجة حت حالا وانتبهت
1: باس كده نوتا موتوسا كده فده اتشي أتوجنما أهرن واغتن إفرات الجهلا أدي رنغل خشياروام
6: وإذا جاءت سيارة قادمة نحوي ابتعدت
1: Adi kare, ahannya dimaya atwajnama, aharing effarat jehem.
5: Khawfun akhtarit tariqi.
1: Ei mauge nurakkata kag, بروتواتي

0: التمرينات.
1: التمرين الأول.
2: من تمرين قا إبراهيم سواتك القرآن تيكودين سواتك جواب ديني.
3: أين تسير وأنت في طريقك إلى المدرسة؟
1: أسير على الرصيف وأنا في طريقي إلى المدرسة.
3: متى تعبر إلى الجانب الآخر من الطريق؟
4: أعبر إلى الجانب الآخر من الطريق بعد مرور السيارات والشاحنات.
3: كيف يتحقق لنا الأمن أثناء السير؟
1: يتحقق لنا الأمن أثناء السير إذا اتبعنا قواعد المرور.

0: التمرين الثاني
1: من تمرينك جملتك تكود نكيا دينا يفهو الجملة فريهم كل متكا رشيدة تين كلمة كيا دين تكودين إن كومرس إكلمة جملة هذ متكا بين كراني السؤال الأول حين تكون إشارة المرور حمراء
0: أعبر أقف أجري
2: حين تكون إشارة المرور حمراء عبر
1: الجملة الثانية أسير دائما
3: مستنقل
1: الرصيف
0: فوق بجانب تحت
2: أسير دائما فوق الرصيف
1: الجملة الثالثة من أسباب الحوادث السير في
3: مستنقل
1: الطريق
0: يمين شمال وسط
2: من أسباب الحوادث السير في وسط الطريق
0: التمرين الثالث
1: من تمرينك شافع كلمته كيادين تيكوذين كلمته مثنايا جمع بيان قراني
2: صديق صادق كذاب جنة نار حديقة زهرة منضدة مروحة رجل مدرس قط سيارة بنت ولد
1: إلى هنا ينتهي درسنا اليوم نلتقي مع درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: مسلم فر هنا،
1: مسلم فر هنا.
2: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله.
3: نمادكي إسلام دينوغا إيه ألو كمين أدا كرم إمي بار ألو بافا وارو كم نمادكي دينوغي تنبو اسمي إيه ألو كمانو لا دين قائم نهنان ألو كمين نمادكي مهمكن كيرت قرآننا ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم كسنة ورب صريحكو ألو بنا فننا بحري

0: مسلم فير هنا
1: مسلم فير هنا
2: خوشال يا محمد رميز برنامج كيما كيرت قران گه موريتي ايتكا ايتو گه مانيا كيرت رسول صلى الله عليه وسلم گه حديث ورتكا ادي مان ميدال گه دبي القاري فير محمد فل برنامج فرم گه هيتربي نزت رشيد تكريبو گه هيتربي زله حسين برنامج فدي عائشة رزمي

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ألوغيري رسكلاكو مي ألايتكا مي ألاغهي تنوسك الدبان ديب أدي مي ألاغي كنت مي ألايا فسيح قد دبان ديب أدي مي ألاغي دلوغي قو مصوال بان ديب أي تيمنغي بس أيورينا بسني إغمتكي.

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غفرانك مي ألاك كفا فتفس ومن إذي إبرس كلام بحضرتك دنب
1: فدين فاتي هو فهد جاي مي دينك أعوذ
2: بالله من الشيطان الرجيم.